0: ورتجي ابني كون كنشنجين جني اشكي الاخره عيوبا تاي
1: يا بابا تدنا لنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلوسينة كاتوني يالا أكمبا خم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك فبجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة ما نام نافلة يو خمينتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat ad dukhul al manzil wa khurujihi wa salat al istikhar wa salat al hajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني أي لمنا في لغني يخمنتني دانك أمل وقته نخ بلا جار سيرك منكو جلي فور يبن البنمبير. يعني نافلة يوينك بارينان ورنو نتولو تنعرف كي نافلة يخمنتني نتكي ورنك مندف yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg na gaawu faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñi wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour téralé ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na né dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam mel na ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli guñuy wax julli way tuup ni bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekké da nga ragal sukurat waxtanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلجي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

0: بكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukijulidi, mukideglu kadi. Ginaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñaanam ak sahabaam, delu sinen ci katunu yalla ak nga xam ci seen émission Kalimatul Haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Valérie. Ok julli ji, tey dañu bëgg a waxtaane xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñu julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaane ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث.

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yori mafilim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لين تلامنو ينت يا الله داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digné lu bax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len ba tax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digné lu bax seen yoon neeku ci yalla neena lolou ñu dikke won de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggey bu reuy baye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي جولوكادي سن خريط سن سوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلسيني تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي دلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا دلو سننتي كاتن يلا أكو معخم فسيني وقتانا كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسنن أجوم بيويسو جنن ننوكي إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا ايتام دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا ايتام دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Waaw nit nit

musibam la waaw asa an tuhibu shay'an fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le gën motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وخنتي وخبام صلو وخني وخير ولا تختر فكيف اختيارنا فإن مغيبات الأمور عنك تغيب من يو جنبي نغا تان لو يالا وايي بول تان سا بوب اي توب سا بكان بموتاخ موك نغا تان لو سا بوب من نغا تان لو يالا من ييمونا من سيدي حاج مالك ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mu ne ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak ko xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax يرنتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني من سعادة ابن آدم استخارته لله نانا بوكو نتي تخي دومو آدم بي مو تان لو بروامم تي ليپ لو موي دوغ اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن tabarani gennena jele ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jele nen ci جابر من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنن حديث بغا خمنتني إتم جابر موكو صلو بردقل إتم لي عبد الله بن عمر وخ أك عبد الله بن عباس تولو استخارة من يرنتي بدأنا وخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يوننتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير ناغن جولي نياري ركعه يو بوكو تاك ناك اي جولي فرشت يينو فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يوي با سلمل نانا ناك نين واخ نيان غي تانلو سي سن بوروب نيان غي ناك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا دافي ناك ندادي ناك بو جانغي نيانغي باك في ندادي واخ ناك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلاو waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gën

ويجي في ملاك يدن وخف يلا نكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخدن الدفتي تكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لبينك أكد توبرت وقناني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألل يعني يق سين ألل جامو يك يلا لو يعني يق سينك لو جامو يك يلا يام كتن يعني يق سيني كتن تجامو يك يلا ليلا يلا خيول جاي بس مدي أي وقتو نخدندو بي أي وقتو رك لن في أم waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa na la dello ko xamne da fay tour dara okay buñu xolé dañu gis ni bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am féré ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek dumeni rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay law yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tann yoonu njub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la wa xam ne sheytaane fa nekk ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيت كي لمي ديف تي لو باخ اك لمي ديف تي لو بون امو تي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la nu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي ديم لوكادي
1: سين خريف سين سوتي
0: شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene kontiné kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal.